نوشا وبملا خرو نوشا ايوان سار دايبه بايزر بي فرداشتي باشر بي خمويشا وبجر بي من هر توم دويت ايوان سار دايبه بايزر بي فرداشتو فرشه وبي

هزم ما نيوانو عيبو ويوك خاين نيكنو كل هورينا دسمنو ملتي هو ناس نيكنو هزم ما نيوانو عيبو فيرو جنو هوروسنو باربار دري ما بوزنو ناكت كودي لو بليسنو هزم ما نيوانو عيبو فيرو جنو هوروسنو باربار دري ما بوزنو ناكت كودي لو بليسنو هزم ما نيوانو عيبو ملتي هورينا كيتو كل هورينا فيساتو باربار كيتي صور القاتو هزم ما نيوانو عيبو ملتي هورينا كيتو كل هورينا فيساتو باربار كيتي صور القاتو هزم ما نيوانو عيبو مارينا وي فوش ديزنو برو كيرا زوير زينو باربارو ريكي كونغينو هزم ما نيوانو عيبو مارينا وي فوش ديزنو برو كيرا زوير زينو باربارو ريكي كونغينو هزم ما نيوانو عيبو ميزوني ميكنو تكو ملتي هورينا ديكو باربار برده ديميديكو هزم ما نيوانو عيبو ميزوني ميكنو تكو ملتي هورينا ديكو باربار برده ديميديكو هزم ما نيوانو عيبو هي دربانو نوتيسو نسيني ملتو كيسو قنا غازي تابيليسو هزم ما نيوانو عيبو هي دربانو نوتيسو نسيني ملتو كيسو قنا غازي تابيليسو هزم ما نيوانو عيبو وازي شيرو وازي شيرو برا هي در وازي شيرو ويوكا خاينيني كنو هزم ما نيوانو وازي شيرو وازي شيرو برا هي در وازي شيرو ويوكا خاينيني كنو هزم ما نيوانو

كان يا وافا مروفا بيت بين مكردا كان ما كردا بيجي بو مشخبين عن عن عن عن

هكذا ما رمى فلا علي قرى غازيب ترشري من بكيب عجب دلتا بحسابيب عزار كيساب هكذا قبل بكيب قبل أركي بس